يدعو يدعو بلا إيهان ولي بو إيدي دابالي تعهي ولا إيدي هو هو هو هي هي أهيني لأكي